0: no nagavli kole chiqila ما هي لها تقلي لا ما هي لها قالو كولا
1: أشوي تا چو هي واه ديغا جو أمي لها جانو جابي مي وي
0: مي لها أنو چو زي وي قام كولا Choka le, no kanagavi li ko, ka mung ko, ka lo ko ga jo vi, la hu li ko na ki yo.